حزر معايا معايا ولا هرمي نمنعك كان نمو سايهو يسمنا يترسو كان نمو مورايو لعيني نرانو منا مولا عودا ما نترانو معي رانو ولي أو أورا أرو من ردو رانو